يروك نبي يوسف وك بديع الزمان مكتب ومدرسة ما جيبونا حبس وزندان أمت داب بيجن درس إسلام وقرآن ودج منو خاين تاب بفات صنج درد وكربا ودج منو خاين

مسافر تميك ملتن لشرق غرب جيهم تبلفش برميك دولتن امريكا و تشين و هندستان و اوروبا يتف دي نورنجي و

سوسيال اسكول دولتا كولدار هنك جيكرن خلام وكار كري آغا ومالدار جوان كريب حرو انقلابي برنامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مرحبا بالصباح وباليوم الجديد وبالإبان وبالفينة السعيد وبالسافر والشهيد. اكتب لنا ما نقول، أصبحنا بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ولسبى الله في الألوهية جاحدا وعلى الله متوكلا. نشهد الله ونشهد ملائكته وكتبه وأنبياءه وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا الله هو وحده لا شريك له. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أوزارنا الكبائر واللمم، فإنه لا يغفرهما إلا أنت. واهدنا بأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا. اللهم اجعلنا لهوما وطلفا، ولا تجعلنا ضنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا. اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه زهادة، وآخره تكرمة. اللهم ارزقنا من العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الرزق أوسعه. اللهم اعف عنا بعفوك، واحلم علينا بفضلك. اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع، ومن جنان لا يفزع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يقبل، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عواذ الماعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع.

0: تزانيه الهي من لهم بربان يا ريفر جبونا تم كتن بيري
1: جبونا تم كتن بيري.
2: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.

نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

0: آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: يا يابا وعهد الله ما ندرك حملنا
1: وصيتك يا رسول الله للأقصى حملنا وعهد الله ما نترك حملنا يا يابا ولا محتل ولا محتل

الخديجة الكبرى سمية ونسيبة وفاطمة الزهرة زينب لا كربلا فرياضة عصر ودهرة فذكري وجهة

0: لهذا قوم سيبين اخوينا وان رجيا شهيد بن ابجن حي بدستي هو بيجيا فذكاري وجسارة تأوان هركس ما يشاش
1: فذكاري وجسارة تأوان هركس ما يشاش
2: الله أكبر الله أكبر.
3: Diyarbakır ilimiz için ikindi namazı vakti.
0: Cesaret daha hoş şer şer çizine tüm veren.

ميديسا قصيدة يا تلع البدر بخين جد الأوجان ام غلام كولتن هر توي سلطان ما قلب دل مجروح حسرة همتا تن اي رسول مرهم درمان جبرين دل مرتننا